خليتيني في حال هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال ويوم ما نخزر كان قدامي زر العباد تحب المال